اكسكو اف ام كو ولن بانغوم تنو كوتشو او نو بروغرام كو سوزي سي كاكي رادون كي كوي تو كاي سي بانغوا اكوي كاي تو رادو كي نمورو وني تن سيفا بين نيغا اف ام ان تو تو كوي او نو ولن جي تشانغ كو سا كوي سي كاكي ولن نو كونغا كي كوي تو كاي سي بانغوا سي دي كي كا وا ولن نو ام تنو كوتشو او نو بروغرام ngue sa kawiji se kang kong ta ke ulang ji cha akong ha da kawe tu wa khai se pang ngue kwe khai kwa ra du ge nguru ya woni tin se ba pen ne kha fm ngun tu du kwe au ngue ulang ji chang ku sa de ji ma ta ke res ta ngue ulang kong ha da ku si de kong ten chong ngue akong ha da ye 7 20 minute kang ngue su pa ke ma ngue ma so ten du tong ngue ulang